0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا انت
1: الحمد لله.
0: Dan
1: Musa wace waka dan Musa ko kuma ko wace?
0: Eh, duk
1: rada. Duk rada? Dan jin dadin wa.